0: كل يوم هكذا هل هو التزيلة ميجاهاي وكتفونتك برا أهوا فيه روعة ببمنت بورا كتفوك تكتري فكون نبت
1: إيش أبي كريجي إيش أتري سرويت كتلاتة كده طلعت كيت سازل لزنك فيراري بورشي كتش بورشي كيسن فلاتش وانتو يوتكا إيش أتو ستة فويو